شوف اللي كذا ما كذا ما تسد كذا ما تسد بالصوت شوف لك السماء النور الشمال ديالك راه كنقول لك شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يجيزين راه غادي يعطيو واحد

كان عندهم قدره شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين راه غادي يعطيو واحد

نشوف اللي تلمسات الصبح، نشوف داك السمو المجمع ديال الكرافان ولا شي ناس اللي يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين، راه غادي يعطيو واحد

شوف لا تلفي لما تيجي تسالي تلفي لما تيجي تسالي شوف لك تسمع من الشمال ديال الكرة كنقول لها شي ناس ديال الشيوخ موريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين راه غادي يعطيو واحد